0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله مقاما محمودا الذي وعدت به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي إن دفتك شفاعتك بعد هذه القيامة.

0: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله إن لا دخل معنا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله سووا صفوفكم للصلاة رحمكم الله ربطكن لرسكن صف أعوذ بالله من الشيطان قل أعوذ بالله من الناس ملك الناس إله الناس من الشر والخنس الذي يوسف رب اجعل مقيم الصلاة من ذرة ربنا وتقبل الدعاء إلهي أنت الصلاة بسم الله تعالى أصلي فرض المغرب ثلاث ركعات أداء إماما لله تعالى الله أكبر إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

Bravo. سميع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا نبي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما صلى الله كما بارك الله لنا بارك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وأخر. قل بعمل دينك السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كلمة شرح. صلى الله العظيم. صلى الله العظيم. صلى الله العظيم. الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه والمقدم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار, اللهم أجرني من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك عود السلام, فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى بهذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد, لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, لا تأخذه سنة ولا نوم, له ما في السماوات وما في الأرض, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء, وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, إلهنا يا ربنا سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله, سبحان الله العظيم, وبحمده دائما الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله, الحمد لله رب العالمين, على كل حال وفي كل حال ونعمة. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا, وسبحان الله بكرا واصيلا, لا إله إلا الله وحده لا شريك له,
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وسلم على الأرض تبارك وتعالى سادتنا واسم سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا، لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، وتابع بيننا وبين الخيرات. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله لي المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي المؤمنين والمؤمنات، أسأل الله لي والمؤمنين والمؤمنات. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن خاتمة. لا إله إلا الله.